الحمد لله الحمد لله العفو الغفور الذي جعل يوم الجمعة مملوءا بالأجور أشهد أن لا إله إلا الله الشكور المشكور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لإزالة كل ديجور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي أرسلته للعالمين بالملة السمحة والشرع الميسور وعلى آله وأصحابه الذين خفق بهم لواء الإسلام في أنحاء الربع المعمور أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن من الكياسة النظر في عواقب الأمور وإن من أعظم المأمور التقوى الله بفعل المأمور واجتناب المحظور فاتقوا الله فاتقوا الله أيها الحاضرون ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه ووعدكم عليهما بالجزاء الموفور فأكثروا منهما ما استطعتم في ساعات الليل والنهار بلا فتور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم الأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودور ابتلاء يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب قراءة القرآن وحب الصدقة وحب من يحبك وحب جميع الأعمال الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع واصرف وارفع عنا الوباء والبلاء وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في غزة في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي جميع بقاع الأرض اللهم انصرهم نصرا عزيزا أهلك الإسرائيليين ومن معهم بدد شملهم وفرق جمعهم بجاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر

الله محمد رسول الله أقامها الله وأدامها وجعلنا من الصالحين لعظم الله. صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة أداء الإمام. الله أكبر. كثيرا إني وجهت وجهي للقبر إن صلاتي

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر

رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa masalli ala Muhammad. Muhammad bin Kibar Basairah. Allah ya ghani ya hamid ya mudu ya rahman. Aghnina bi halalika an harami wa ta'ali. Muhammad sibak. Ya ghani ya hamid ya mudu ya rahim. Ya wadid aghnina bi halalika an harami wa ta'ali. عمن سبق يا غني يا حامد يا مبدو يا مولى يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك ان حرامك وبطاعتك ما اسد فتن عمن سبق يا الله اللهم ثبتنا على نهج الاستقامه وإنا في الدنيا من موجبات الندامه يوم القيامه خفف عنا ثقل الاوزار واسمعنا شهد الابرار واكفنا مصر من الشر والاسرار وعن ذكرك ابانا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار يا عازي يا جبار يا كريم يا ستار يا حلم يا غفار يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت برضا من اجعل أولاد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.